0: محمد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: Ey Allah'ım, bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileyi ve derecenin yüksekliğini ihsan et. Vaad ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

isimleri zikredilen Efendimiz'e salat ve selam et. Ve onu mübarek Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem El Mahmud El Ahmet El Halil El Kasım El Tabib El Hatem El Mahi الداعي السراج المنير المرتزى المبشر الرسول النبي صلى الله عليه وسلم

0: المصدق المظفر المكي المدني القريشي العربي الهاشمي الطهي الصادق الرؤوف الرحيم الجواد الغني الفتاح المنيب العليم الخطيب صلى الله عليه وسلم.
1: Bursa ve çevresi için Yatsı

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Bu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ihsan eyle ve onu vaad ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden asla dönmezsin.